0: قلب هذا ما وش جاك نشر الموضوع هذا الموضوع
1: فهنا عم بدرني قبل أبي أسمع تروى شريط يعني سمع نسيل كل جرس ما أم سنو أبي أدولة تجني يا كم جنو جنا را ركض جرد ما تدي فور إنسا أرم سنين سيار لينجي سنا را والله بالا إذا تني ميرا دومي اللي كتير أنا نكابور جو أوار أيو كل كم ثلا ركض أو جنبه ركض جرد جنبه كنا نجوم لينم جردي من الدنيا كونا بلطجو كونا سنينجو كونا لجرينجو لو كونا بيرتيلا والله بو فلان ما قرن من الدنيا أودوني يجنين بجانا فأري سمو جنو ولنا ما شيء كونا تري كونا تري شيء كم فنيادا كلا كل جمر تاندا أبو أمو سري أوار لجنة سن ترين الدنيا فلو بارزورو كذي أريا
0: آمين ربي آمين ربي
1: على درن السنة اللي فايل لرجع بورنا يا نجاريا سمعت
0: قال عزور أمي ربي قال عبد الرحمن دونك أو بكاسي لقط ما قن فارس كم دا بطرو كوراني ما كاولي ما هتورو غو كور كم قدي السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: دا واتكلي عادي
2: يا ده يا مودو البحر ما جن
0: مودو البحر مود تمعنا مودون جارا غمارو نيا
2: أبي أكون أفوتو دونو كما كان أفرينا يقولون عليه لبول تمارو هكذا مارو I was a little bit of a ai lua mar mar lua entra con dubai
0: ajesto
2: com a gente que tata buzu awa gomna de fronzo kura
0: que
2: gomna tata buzu mar tinha robono de fruja toda a marca vou ter que ela vai mais por dentro ajesto com a gente gomna de angora mar tinha
0: tata
2: buzu mar tinha tinha buzu no que fronzo
0: gala
2: tinha que não mas que com a fato do fato ari com a zo no arumare ari awa garbe zo no ari se ar mar do com a
0: amin rabbi amin rabbi gala modu yoro askunyana loktuma gonu faris kam da botro kurwa de mandro kawli mahaturo go kam la ifal assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam
0: ndawa tikila kliyat amin rabbi
3: barka ma
0: jama'a tikila kliyat sai
3: o mazan na go biyo kon fa mare bypass
0: gila zoro bazan na wuce kan shoro faris kam adu
3: abe faris kam sama fa yana
0: gai
3: da ori akure yakata professor nan laji pedra gamana da burunde yen da pedra gamana da shi ma mutallo iri centre bangla romana da centre bangye da gum da jiri banki agana gana ro da ko kuna tarbiya ta yayin da jama'ar ku tarbiya da moji indi min jiri kurman ki amdo kuma jiri siminti salajin so ki am ga kasu da ter revenon zare da sai ro kulun zai nawadin kuma da kwa bana sariya industrial da zanga sai cikin zara a rasuwar waje da isa a hoto inji a wadanda kuma rumin ne kamar economic lure sai rising sigiya da isa kaze sudin ai kaze sudin no misalo jiri kuma a cementi so ada na an gwan chato da nima sai na rado sha kun lokon bulade sarafi bulade ma hoto an ma adinan kadro kwa hoto tiri an gulade isa kalatu zai ya hanyar rabe da dingan ya a wangaya da kono ai wajen price control da sai gwamnati sai rakuna ta da kuma gwamnati tallafin zirgiron a da saura a wai su zauna a yamma kin din ne misalin da jiri motola miliyan fallin kai kusa ya kasuna da yalla dikin gullume ba ma da wa ala kaman da duyar wuya fandi ke gullume lumiya ganan zai ya miliyan ya kusa miliyan indi sai sauran bari wa kuma yake kalle ya inda kun fi ni yuma sa indiya su da lumiya ana domin wannan dikin na ni ku sai kem do track na a da sama ikon alarge azna simple shi dikin a sani misalin gidi tero laya sada wannan radu yarin da yarin ta sai fa numa a rancho almi o sojin tero da sojin cardboard sojin ada ni man dori wa mari wa sama ikon alarge rising sija kana dai gwani min kawai su inda na fix su yin do da mana dai yanzu dai kwa gumati tero zarcho kampanyar zarkin kam gairar zarkin gidi ade yanzu a wanda in gila da federal government dikizin italy ne ma kurun je montreal university level samasa

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد قديم أريد وش كسرت؟
0: لا لا وش رين دو فندي.
1: مامان جاوب بكاسي إنغور ما شاء الله مني وش كل كراب كراديو كريكيو.
0: غلا زورو مامان وش كنشر فاس كلام تمام كراك سوي فاتن دارسون يرو.
1: لا لا لا وش أو لوكتر ليزنا هذا كسرة تارو.
0: غاي.
1: كناو دكما على براس تدانا لانغا وش بديزنا.
0: كناو فيتريا.
1: Wandaro
0: Olono
1: Nala Nera Dubali area, Kinala and Dubali area, Kindin Erosa, Nala and Dubali, Nio Nero Telago. I'm a mother to the quiet, you do Fali area, Yer Yon Mapai
0: Ratsadana.
1: Ah, Ratsadana. That is not a cemetery, a cemetery, Alabama, and Zanaga, or a cemetery.
0: Chiendao.
1: Ah, Nera Dubali, a clear war, or Zanakurma.
0: Boro me odi eri do a
1: me odi eri wa kila ya me odi eri nela me asuwa yuye na ya ah daji rungo roi kime a rungo e takade nela yer tulur chawa mare nyata tuzkata chawa re
0: gay
1: ah bala gaji mo ire tik kono yukuna che e gana la awala don tulula che gana hulu zana
0: ay di gulu
1: kwano kwano zing
0: kwano zing ya kwano shore
1: Nera do kiraki ya kinyeru waro ama kwa pika de nera do kiraki ya kuno ro chelada. Kusa ime kurumba kwa livali kuna je. Che nera do men den indi nera yeru wa.
0: Gay.
1: Ade ade kamande ala nera afwa suru kamande kelewa jine ala nera
0: da pa. Kela zoro maman ka
1: afwa suru kamande kelewa jine ala nera da pa.
0: Kela zoro maman ka pa kasira skanyana. Lokun za